وعشالا شارا. همورابي بابيلوني كيراي هيريش تورفينيي إيش كتيرنك أكلشون فيستا فيزيتيشينك موتيارا.

شاغتوين قاطرو كراديو مجرنيا فودا شا ميت مينتان نف مجريدو سرينت تيسن هارو موراتو تيسن هارو مورا هرمينتسيك هلاتنك فيجاتيرت لكو سلاب خونب مجريدو سرينت تيسن هارو مورا كور وارو منوكت كسنم مكتستلو فيجالموكت مراديانا قاطيرتين بسانتالاشرات.

هنا إذاعة صوت تركيا اليوم 11 من مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج نجوم الأناضول، حكاية فلكية، ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين باسطنبول، ورافقت السيدة الأولى أمينة أردوغان رئيس الجمهورية خلال استقبال الملكة ماتيلد التي تزور تركيا في إطار بعثة اقتصادية. وقد عقد اللقاء بعيدا عن وسائل الإعلام حيث جرى التباحث في قضايا التعاون المشترك. سيقوم وزير الخارجية هاكان فيدان بزيارة رسمية إلى قطر غدا في إطار الجهود الدبلوماسية الإقليمية. وخلال المحادثات التي ستعقد في العاصمة الدوحة، سيركز اللقاء على التعاون الاستراتيجي بين تركيا وقطر والأمن الإقليمي والتطورات الأخيرة في منطقة الخليج. كما سيتم استعراض الاستعدادات لاجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا المقرر عقده في تركيا. وستسلط المناقشات الضوء أيضا على الأهمية الاستراتيجية لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، والذي يعد بالغ الأهمية لممرات الطاقة والتجارة العالمية، ومع التركيز على أهمية ذلك للأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي العالمي. وخلال المحادثات سيتم التأكيد أيضا على أن التطورات في المنطقة قد أبرزت مجددا القيمة الاستراتيجية للتعاون الدفاعي والعسكري. وبينما يتوقع أن يكون إنهاء الصراعات في منطقة الخليج من بين المواضيع ذات الأولوية، سيتم التأكيد على الأهمية البالغة للجهود المشتركة بين تركيا وقطر في هذا المجال لتحقيق الاستقرار الإقليمي والتكامل الاقتصادي. في الأشهر السبعة التي تلت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر تشرين الأول 2025، استشهد 854 فلسطينيا على يد الجيش الإسرائيلي في هجماته على قطاع غزة، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع رغم وقف إطلاق النار. وأصدرت وزارة الصحة في بيان لها آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وأشار البيان إلى نقل 3 شهداء و16 جريحا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات 24 الأخيرة. وارتفع إجمالي عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 72,740 شهيد، بالإضافة إلى 172,555 جريح. استهدفت إسرائيل المحتلة فريق الدفاع المدني الذي كان يقوم بعمليات إنقاذ في جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي طاقما للدفاع المدني كان يقوم بعمليات إنقاذ في بلدة تول جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة 2 من المسعفين. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي للاحتلال شن 3 غارات على الأقل على بلدة تول التابعة لمحافظة النبطية، استهدفت إحدى

بشكل مباشر فريق الإنقاذ الذي كان يبحث عن ناجين في موقع قصف سابقا. يأتي هذا الاعتداء في وقت يواصل فيه الاحتلال انتهاك وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 من نيسان أبريل، وكان يوم أمس قد شهد ارتقاء مسعفين اثنين كشهيدين جراء غارة استهدفت نقطتين طبيتين في النبطية. وحسب وزارة الصحة اللبنانية ارتقى 2846 شهيدا منذ بدء العنوان المكثف في 2 آذار مارس، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مدة الهدنة المؤقتة لثلاثة أسابيع إضافية. أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن نتنياهو طلب تأجيل مناقشة مقترح قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 93. وحسب ما أوردته صحيفة إسرائيل هيوم، فإن مقترح القانون الذي قدمته النائبة ليمورسون هارميلخ من حزب عظمة يهودية اليميني المتطرف والشريك في الائتلاف الحاكم قد تم تأجيل النظر فيه داخل اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست بناء على رغبة نتنياهو. في سياق هذا القرار، أعرب وزير العدل ياريف ليفين عن دعمه لفكرة التأجيل، موضحا أن هذه الإجراءات لا تعني الاعتراض على القانون بحد ذاته. وصرح ليفين قائلا: في نهاية المطاف هناك رئيس وزراء مطلع على قضايا لست مطلعا عليها، لذا تقرر تأجيل المناقشة حتى الحصول على موافقته. من جانبه حذر سكرتير الحكومة يوسي فوكس من التبعات الدولية لهذه الخطوة، مشددا على ضرورة إدراك أهمية التعاون مع الإدارة الأمريكية في مثل هذه المسائل الحساسة. في المقابل، أعلن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إتمار بنكفير دعمه الكامل للقانون، واصفا اتفاقية أوسلو بالحمقة، وزعما أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وتدعو إليه. كما اعتبر بنكفير أن الوقت الحالي يمثل فرصة للمضي قدما في إلغاء الاتفاقية. وكانت النائبة هارميلخ قد صرحت عبر منصة إكس في 9 أيار مايو الجاري بأن الائتلاف الحاكم وعد بمنع إقامة دولة فلسطينية، وأن الوقت قد حان لإلغاء اتفاقية أوسلو الكارثية وتشجيع الاستيطان في المناطق المصنفة بأي وبي. ولتذكير المستمعين، فأن اتفاقية أوسلو التي وقعت في واشنطن عام 1993 بين ياسر عرفات وإسحاق رابين كانت تهدف لإنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بحلول عام 1999، وعقبها اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995 التي قسمت الضفة الغربية إلى 3 مناطق.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن التركيز الأساسي لبلاده في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تصر على مطالبها غير المنطقية وتفرض رؤية أحادية الجانب. مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طهران أوضح بقايا القضايا النووية ومسألة تخصيب اليورانيوم هي أمور سيتم مناقشتها لاحقا بناء على القرارات والخيارات المستقبلية. وأضاف قائلا: مقترحنا لم يشمل أمن إيران فحسب بل أمن المنطقة بأسرها. نحن لا نطلب امتيازات بل نطالب بحقوق إيران المشروعة وعلى رأسها الحق في إنهاء الحرب وضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز والخليج الفارسي ووقف أعمال القرصنة البحرية الأمريكية. وشدد المتحدث الإيراني على ضرورة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك ظلما بسبب الضغوط الأمريكية، مؤكدا أن طهران قدمت مقترحات مسؤولة تعكس مكانتها كقوة إقليمية. وفيما يخص مضيق هرمز، أشار بقائي لأن التدخل في شؤون المضيق يزيد الأمر تعقيدا، مؤكدا أن العدوان الأمريكي والصهيوني هو السبب الأساسي لعدم الاستقرار في المنطقة، مبينا أن المضيق كان مفتوحا قبل 28 من شباط فبراير. أعلن عن ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية صباح الاثنين بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على عرض إنهاء الحرب بأنه غير مقبول بتاتا. وفقا لوكالة أنباء تسنيم

الحكومة الإيرانية شبه الرسمية طالبت إيران في رد نقل عبر باكستان التي تتوسط بين الطرفين بإنهاء فوري للنزاع وضمانات بعدم شن أي هجمات إسرائيلية أخرى على إيران. وارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي ليصل إلى 105 دولار و50 سنت للبرميل، وبينما ارتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة 4.4 ليصل إلى 99.80 دولار. فاز الفيلم الوثائقي غزة أطباء تحت الحصار، الذي يتناول هجمات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات في غزة ومعاناة الكوادر الطبية الفلسطينية، فاز بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا في المملكة المتحدة. الفيلم الذي أنتج لصالح هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي والتي رفضت بثه لاحقا، عرضته قناة شانل 4 العام الماضي وحصد جائزة أفضل إنتاج للشؤون الجارية ضمن جوائز بافتا التلفزيونية. وخلال حفل توزيع الجوائز شدد منتجو الفيلم في كلمتهم على أن قرار بي بي سي بعدم عرض المشروع يمثل ممارسة للرقابة. وصرحت الصحفية ومقدمة البرامج راميتا نافاي أثناء تسلم الجائزة قائلة: هذه هي نتائج التحقيق الذي مولته البي بي سي ورفضت بثه. نحن لم نقبل الصمت أو الرقابة، ونتوجه الشكر لقناة شانل 4 لعرضها هذا الفيلم. وأشارت في حديثها إلى ارتقاء أكثر من 1700 طبيب وعامل في القطاع الصحي كشهداء في غزة، بينما تم اعتقال أكثر من 400 آخرين، مهدية هذه الجائزة إلى الكوادر الطبية الفلسطينية المحتجزة في سجون الاحتلال. من جانبه انتقل بندي بيير مسؤول شركة الإنتاج بيزمنت فيلمز هيئة البي بي سي متسائلا بلهجة استنكار: بما أنكم لم تعرضوا فيلمنا، فهل ستخرجوننا أيضا من بث حفل البافتا الليلة؟ ومن الجدير بالذكر أن البي بي سي عرضت حفل الجوائز عبر قناة بي بي سي ون بتأخير دام نحو ساعتين. ضجت ملاعب تركيا ليلة أمس الأول بفرحة تاريخية، حيث توج نادي غلطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة 26 في تاريخه وللمرة الرابعة على التوالي، محققا إنجازا قياسيا غير مسبوق. وفي سياق هذا الانتصار أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بكل من رئيس النادي دورسون أوزبك والمدير الفني أوكان بروك، حيث قدم لهم التهاني الحارة بهذا الإنجاز العظيم، متمنيا النادي دوام التوفيق في تمثيل تركيا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. جاء هذا الحسم بعد مباراة درامية مثيرة أمام أنطاليا سبور انتهت بفوز غلطة سراي بأربعة أهداف مقابل هدفين بفضل ثنائية النجم فيكتور أوسيمان وهدفي ماريو ليمينا وكان أيهان. وبهذا الفوز وسع غلطة سراي الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه فنربحتشه ليضمن اللقب قبل جولة واحدة من نهاية الموسم. وبهذا التتويج يكرر غلطة سراي رقمه القياسي التاريخي بالفوز باللقب لأربعة مواسم متتالية، مؤكدا سيطرته المطلقة على عرش الكرة التركية تحت قيادة المدرب الشاب أوكان بروك. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا، دمتم بألف خير.

معماري السماء، الكون المحسوب في أناضول السلاجقة. بدأت نظرة الأناضول إلى السماء تتميز بشكل واضح في العصر السلجوقي عن التفسيرات القائمة عن الكهانة في العصور القديمة. فبينما كانت الظواهر السماوية في التقاليد الحيثية وبلاد ما بين النهرين تعتبر في الغالب إشارات للإرادة الإلهية، أصبح الفضاء في الأناضول القرن الثالث عشر يفهم كمنظومة رياضية تتكون من أجرام تتحرك بانتظام. هذا التحول ليس مجرد تقدم علمي فحسب، بل هو تغيير في التوجه الذهني، فالسماء لم تعد علامة تفسر بل نظاما يحسب. في العالم السلجوقي تم تناول علم الفلك ضمن تقليد علم الهيئة أو الفلك النظري. هذا الانضباط هو استمرار في الأناضول لإرث تم تطويره وإثراءه في العالم الإسلامي، وتعود جذوره إلى الكوزمولوجية الرياضية التي وضعها عالم الفلك القديم بطليموس. تستخدم النماذج الهندسية لشرح حركة الأفلاك السماوية، وتعبر حركات الكواكب من خلال مدارات دائرية ومخططات حركة مركبة. فالكون لا ينظر إليه كفراغ عشوائي، بل كنظام متسق في حد ذاته. يعكس هذا النهج الثقة في قدرة العقل البشري على استيعاب البنية الكونية. أحد الجوانب الهامة لهذا الفهم هو انفصاله الواعي عن التفسيرات التنجيمية، ورغم استمرار تقاليد قراءة الطالع بالنجوم في أوساط القصور، إلا أن المعرفة الفلكية المطورة في بيئة المدارس كانت تهتم أكثر بالحساب والهندسة والدقة الرصدية. ركز علم الهيئة على تحديد مواقع الأجرام السماوية وتنظيم التقاويم وبناء النماذج الرياضية، وهكذا وضعت معرفة السماء

في إطار معرفة الطبيعة القابلة للقياس بدلاً من تفسيرات القدر. ولم ينبع هذا التوجه العلمي من الفضول النظري فحسب، بل أن احتياجات النظام الاجتماعي جعلت من معرفة السماء ضرورة عملية. فتنظيم الوقت وموائمة الدورات القمرية والشمسية مع التقويم وتحديد الاتجاهات كلها أمور اعتمدت بشكل مباشر على الحسابات الفلكية. هذه المتطلبات أخرجت علم الفلك من كونه انشغالا فكريا مجردا ليصبح إحدى الأدوات التقنية للنظام العام، وبذلك أصبحت معرفة السماء عنصرا غير مرئي ولكنه منظم للحياة اليومية. في الكوزمولوجيا السلجوقية يتصور الكون كبنية منتظمة تتكون من طبقات كروية متداخلة. الأرض هي المركز، وتتحرك الأقمار والكواكب والنجوم الثابتة على كرات مختلفة. هذا النموذج هو استمرار للتقليد البطليموسي الذي تطور في العالم الإسلامي لقرون. وبينما كانت الحركة الدائرية للأجرام السماوية تمثل فكرة الكمال والنظام، اعتبر التغير وعدم الانتظام على الأرض في مستوى أدنى مقارنة بالسماء. وهكذا لم تقدم الكوزمولوجيا تفسيرا فيزيائيا فحسب، بل قدمت أيضا تصورا تراتبيا للكون. أثرت فكرة النظام هذه أيضا على المجالات الجمالية والفكرية، فلم تكن التماثلية والمركزية والأشكال الدائرية مجرد خيارات معمارية، بل أدركت كترجمات ثقافية لفكرة النظام الكوني. إن الإعجاب بالبنية الرياضية للكون وجد صداه كبحث عن القياس والنسبة في المساحات التي صنعها الإنسان، ومع ذلك لم ينتج هذا التأثير مباشرة عمارة فلكية، بل ظهر كاستجابة للمناخ الذهني للعصر في اللغة المعمارية. لم تكن الأناضول في هذه الفترة مركزاً لإنتاج المعرفة الفلكية بقدر ما كانت جغرافيا للنقل والاستمرارية، ورغم أنها لم تكن امتداداً مباشراً لتقليد المراصد في إيران وآسيا الوسطى، إلا أن البيئات التعليمية في المدن السلجوقية كانت مؤسسات أحيت نصوص هذا الميراث العلمي. كانت أعمال علماء مثل نصير الدين الطوسي معروفة وتدرس في الأوساط المتعلمة. هذا الوضع حول الأناضول من كونها خطاً حدودياً للمعرفة العلمية إلى مجال تعليمي مستقر. بدأت هذه البيئة الذهنية والعلمية تجد انعكاسات رمزية في المعمار خلال فترة قصيرة. ففي بعض المنشآت السلجوقية مهدت عناصر مثل الفتحات المركزية والقباب الواسعة والاستخدام المنضبط للضوء داخل المكان الطريق لتفسيرات ستربط لاحقا بالسماء. وحتى لو لم تكن أغراض بناء هذه المنشآت الرصد الفلكي المباشر، فإن فكرة النظام الكوني في ذلك العصر أضفت معنى على مثل هذه الخيارات المعمارية. وهكذا لم تعد السماء مجرد مجال يرصد في العالم الخارجي، بل أصبحت جزءاً من المكان من خلال الاستحضارات الفكرية. فالمدرسة التي بنيت في قرشهر ارتبطت في الروايات الشعبية اللاحقة بملاحظات السماء، ومنشأة أخرى ارتفعت في سيفاس عرفت بمفهوم السماء جوك بسبب لونها وزخارفها. ورغم أن هذه التفسيرات تعكس الذاكرة الثقافية أكثر من الوظائف التاريخية، إلا أنها تظهر تحولا ذهنيا هاما. فإنسان السلاجقة لم يعد يضع السماء خارج الحياة اليومية، بل في قلب عالمه الفكري. كان الاهتمام بالسماء في هذه الفترة مرتبطا بالرغبة في فهم النظام أكثر من كونه إعجابا صوفيا. فحركة الأجرام السماوية ليست سرا لا يمكن حله، بل هي ظاهرة طبيعية يمكن شرحها بالنماذج الرياضية. يفكر في الكون وكأنه آلية تعمل بانتظام، وفهم هذا النظام يتطلب معرفة القياس والنسبة والحساب. هذا النهج غير أيضا موقع الإنسان في الكون، فلم يعد الإنسان كائنا منفعلا أمام السماء، بل أصبح ذاتا تحاول فهمها وقياسها وحسابها. ختاما، كان العصر السلجوقي مسرحا لتحول فكري نقل السماء من مجال الكهانة إلى مجال الحساب.
هذا التحول بينما يربط العلم

0: علم الاحتياجات الاجتماعية أعاد تشكيل تصور الكون حول مفاهيم النظام والقياس، ورغم أنه لم يجد بعد انعكاسه الكامل في المعمارية، إلا أن هذه العقلية ستنعكس قريبا بشكل أكثر وضوحا في المنشآت الحجرية والمؤسسات التعليمية. لقد نضجت المعرفة بالسماء في الفكر، والآن تستعد لاكتساب تعبيرات مؤسسية ومعمارية على الأرض. ستكون الخطوة التالية هي تتبع كيف أصبح هذا الفكر مرئيا في المنشآت الحجرية في الأناضول.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مرحبا بكم. نواصل اليوم رحلتنا في التراث العثماني في سراييفو، والتي بدأناها الأسبوع الماضي برحلة أعمق في النسيج التاريخي للمدينة. ذكرنا في الحلقة السابقة أن مصطلح البوسطة العثمانية يشير إلى الفترة ما بين 1463 و1878 ميلادي، عندما كانت البوسطة والهرسك تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. لم تكن البوسطة العثمانية نموذجا للحكم فحسب، بل كانت أيضا مجالا لتطبيق فهم عميق الجذور للحضارة التي جمعت بين مبادئ المساواة في التعليم والولاء في الجيش والتعاون في الحياة الاجتماعية والجمالية في العمران، ولا يزال هذا التراث حيا في هوية البوسنة حتى اليوم. إذا سرت في شوارع المدينة واستمعت إلى الأذان على جدار مدرسة دينية أو على جسر أو من أحد المساجد، يمكنك أن تشعر بروح البوسنة العثمانية حتى اليوم. في ظل هذا التعايش التاريخي الذي دام أكثر من 4 قرون، أصبحت سراييفو واحدة من أهم المدن التي احتضنت التراث الثقافي للإمبراطورية العثمانية في البلقان. دعونا نتتبع هذا التراث معا من خلال تتبع المعالم المعمارية الرئيسية في المدينة. مسجد عيسى بك 1462، يعرف أيضا باسم مسجد السلطان محمد الفاتح كاريفا هنكار، يعتبر أول مسجد في سراييفو، وقد بني عند تأسيس المدينة. وضعت أساسات هيكل مدينة سراييفو الحالية في عام 1462 على يد عيسى بك إسحاقوفيتش، أي إسحاق أولو. في هذا التاريخ بنى عيسى بك قصرا وسكنا على ضفاف نهر ميلياكا، وأنشأ قلبا حضريا يضم مسجدا وحماما وجسرا، وبمرور الوقت بدأت الأسواق والمنازل والمباني الاجتماعية الأخرى تتشكل حول هذه المباني. كان عيسى بك إسحاق أولو حاكما لسنجق البوسنة في القرن 15 في عهد السلطان العثماني مراد الثاني، ولعب دورا رئيسيا في تعمير المنطقة. وقد كانت الخطوات التي اتخذها عيسى بك وهو أول مهندس معماري وأحد المؤسسين الروحيين للبوسنة العثمانية رائدة في نشر الثقافة العمرانية العثمانية، ليس فقط في سراييفو بل في جميع أنحاء البوسنة.

أصبح النظام الذي أسسه عيسى بيك واجهة الحضارة في البلقان وتحول إلى تراث تاريخي بمبانيه ونظام تأسيسه الذي لا يزال قائما حتى اليوم. لا يزال هذا المسجد الذي أسسه عيسى بيك قائما في سراييفو اليوم، وعلى الأسس التي وضعها عيسى بيك قام حكام مثل غازي خسرو بيك في القرن السادس عشر بتوسيع هذه المدينة وجعل سراييفو واحدة من أهم المدن العثمانية في البلقان. مسجد غازي خسرو بيك 1531. يعد هذا المسجد أروع مثال على عمارة المساجد العثمانية الكلاسيكية في البلقان، ولا يزال قائما في قلب سراييفو حتى يومنا هذا. كان والد غازي خسرو بيك هو فرهاد بيك ووالدته السلطانة سلجوق ابنة بايزيد الثاني، وبعد أن تلقى تعليما جيدا في القصر العثماني ترقى سريعا في الخدمة العسكرية والإدارية، وفي عام 1521 عين حاكما لسراييفو وظل في هذا المنصب حتى وفاته. عندما توفي غازي خسرو بيك في عام 1541 دفن في فناء المسجد الذي بناه بناء على وصيته. يعد الضريح الذي يعلو قبره أحد الأكثر الأماكن زيارة في سراييفو بهندسته المعمارية البسيطة والمثيرة للإعجاب. مسجد فرهادية 1562. بناه فرهاد بيك حاكم البوسنة، يجذب الانتباه بهندسته المعمارية البسيطة والأنيقة. تعرض لأضرار بالغة أثناء الحرب وتم ترميمه بعد ذلك. مسجد علي باشا 1561، وهو مسجد ذو قبة واحدة وملامح عثمانية كلاسيكية، يشتهر بأعماله وزخارفه المرسومة يدويا. مسجد البازار الرئيسي هافادجي دوراك 1528، وهو أحد أقدم المساجد في سراييفو ويقع في وسط البازار. أما بالنسبة للعمارة المدنية فأن حمام غازي خسرو بيك هو حمام مزدوج بني في القرن السادس عشر ويعكس عمارة الحمامات العثمانية التقليدية. يعد حمام غازي خسرو بيك مثالا مهما على تقاليد البازار العثماني، حيث بني كسوق مسقوف واستخدم كمركز تجاري. وإلى جانب ذلك هناك خان موريتشا 1551، وهو خان بني في سراييفو في عهد الإمبراطورية العثمانية. كان هذا المبنى التاريخي ملكا لمؤسسة غازي خسرو بيك، وقد نجا بفضل دعمها المالي. خان موريتشا هو النزل الوحيد الباقي في سراييفو، ويقع في المركز التاريخي للمدينة ستاريغراد في شارع ساراتشي في قلب البازار. هذا وتوجد اليوم مطاعم ومقاهي. بنيت بورصة بيزستان في عام 1551 على يد الصدر الأعظم العثماني رستم باشا أبوكوفيتش، ويقع في قلب سراييفو البازار الرئيسي. استوحي اسم هذا البناء الرائع من مدينة بورصة التركية، والتي كانت مركز تجارة الحرير العثمانية، وحظي بمكانة مرموقة في التاريخ كمركز تجاري مهم، حيث كانت تجلب وتباع الأقمشة الثمينة هناك. اليوم رفع هذا البناء التاريخي إلى مرتبة نصب تذكاري وطني من قبل لجنة حماية الآثار الوطنية في البوسنة والهرسك، وهو يضم إحدى المجموعات القيمة في متحف سراييفو. أعزائي، سنأخذ قسطا من الراحة الآن ونترككم لنكمل رحلتنا سويا في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين دمتم بصحة وعافية.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا اليوم 11 من مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج نجوم الأناضول، حكاية فلكية، ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين باسطنبول، ورافقت السيدة الأولى أمينة أردوغان رئيس الجمهورية خلال استقبال الملكة ماتيلد التي تزور تركيا في إطار بعثة اقتصادية. وقد عقد اللقاء بعيدا عن وسائل الإعلام حيث جرى التباحث في قضايا التعاون المشترك. سيقوم وزير الخارجية هاكان فيدان بزيارة رسمية إلى قطر غدا في إطار الجهود الدبلوماسية الإقليمية. وخلال المحادثات التي ستعقد في العاصمة الدوحة، سيركز اللقاء على التعاون الاستراتيجي بين تركيا وقطر والأمن الإقليمي والتطورات الأخيرة في منطقة الخليج. كما سيتم استعراض الاستعدادات لاجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا المقرر عقده في تركيا. وستسلط المناقشات الضوء أيضا على الأهمية الاستراتيجية لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، والذي يعد بالغ الأهمية لممرات الطاقة والتجارة العالمية، ومع التركيز على أهمية ذلك للأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي العالمي. وخلال المحادثات سيتم التأكيد أيضا على أن التطورات في المنطقة قد أبرزت مجددا القيمة الاستراتيجية للتعاون الدفاعي والعسكري. وبينما يتوقع أن يكون إنهاء الصراعات في منطقة الخليج من بين المواضيع ذات الأولوية، سيتم التأكيد على الأهمية البالغة للجهود المشتركة بين تركيا وقطر في هذا المجال لتحقيق الاستقرار الإقليمي والتكامل الاقتصادي. في الأشهر السبعة التي تلت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر تشرين الأول 2025، استشهد 854 فلسطينيا على يد الجيش الإسرائيلي في هجماته على قطاع غزة، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع رغم وقف إطلاق النار. وأصدرت وزارة الصحة في بيان لها آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وأشار البيان إلى نقل 3 شهداء و16 جريحا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات 24 الأخيرة. وارتفع إجمالي عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 72,740 شهيد، بالإضافة إلى 172,555 جريح. استهدفت إسرائيل المحتلة فريق الدفاع المدني الذي كان يقوم بعمليات إنقاذ في جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي طاقما للدفاع المدني كان يقوم بعمليات إنقاذ في بلدة تول جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة 2 من المسعفين. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي للاحتلال شن 3 غارات على الأقل على بلدة تول التابعة لمحافظة النبطية، استهدفت إحداها بشكل مباشر فريق الإنقاذ الذي كان يبحث عن ناجين في موقع قصف سابقا. يأتي هذا الاعتداء في وقت يواصل فيه الاحتلال انتهاك وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في السابق.

وتدعو إليه. كما اعتبر بن كفير أن الوقت الحالي يمثل فرصة للمضي قدما في إلغاء الاتفاقية. وكانت النائبة هارميلخ قد صرحت عبر منصة إكس في 9 أيار مايو الجاري بأن الائتلاف الحاكم وعد بمنع إقامة دولة فلسطينية، وأن الوقت قد حان لإلغاء اتفاقية أوسلو الكارثية وتشجيع الاستيطان في المناطق المصنفة بأي وبي. ولتذكير المستمعين، فأن اتفاقية أوسلو التي وقعت في واشنطن عام 1993 بين ياسر عرفات وإسحاق رابين كانت تهدف لإنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بحلول عام 1999، وعقبها اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995 التي قسمت الضفة الغربية إلى 3 مناطق.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن التركيز الأساسي لبلاده في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تصر على مطالبها غير المنطقية وتفرض رؤية أحادية الجانب. وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طهران، أوضح بقائي أن القضايا النووية ومسألة تخصيب اليورانيوم هي أمور سيتم مناقشتها لاحقا بناء على القرارات والخيارات المستقبلية. وأضاف قائلا: مقترحنا لم يشمل أمن إيران فحسب، بل أمن المنطقة بأسرها. نحن لا نطلب امتيازات، بل نطالب بحقوق إيران المشروعة وعلى رأسها الحق في إنهاء الحرب وضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز والخليج الفارسي ووقف أعمال القرصنة البحرية الأمريكية. وشدد المتحدث الإيراني على ضرورة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك ظلما بسبب الضغوط الأمريكية، مؤكدا أن طهران قدمت مقترحات مسؤولة تعكس مكانتها كقوة إقليمية. وفيما يخص مضيق هرمز، أشار بقائي لأن التدخل في شؤون المضيق يزيد الأمر تعقيدا، مؤكدا أن العدوان الأمريكي والصهيوني هو السبب الأساسي لعدم الاستقرار في المنطقة، مبينا أن المضيق كان مفتوحا قبل 28 من شباط فبراير. أعلن عن ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية صباح الاثنين بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على عرض إنهاء الحرب بأنه غير مقبول بتاتا. وفقا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، طالبت إيران في رد نقل عبر باكستان التي تتوسط بين الطرفين بإنهاء فوري للنزاع وضمانات بعدم شن أي هجمات إسرائيلية أخرى على إيران. وارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي ليصل إلى $105.50 للبرميل، وبينما ارتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة 4.4 ليصل إلى $99.80. فاز الفيلم الوثائقي غزة أطباء تحت الحصار، الذي يتناول هجمات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات في غزة ومعاناة الكوادر الطبية الفلسطينية، فاز بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا في المملكة المتحدة. الفيلم الذي أنتج لصالح هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي والتي رفضت بثه لاحقا، عرضته قناة شانل 4 العام الماضي، وحصد جائزة أفضل إنتاج للشؤون الجارية ضمن جوائز بافتا التلفزيونية. وخلال حفل توزيع الجوائز، شدد منتجو الفيلم في كلمتهم على أن قرار بي بي سي بعدم عرض المشروع يمثل ممارسة للرقابة. وصرحت الصحفية ومقدمة البرامج راميتا نافاي أثناء تسلم الجائزة قائلة: هذه هي نتائج التحقيق الذي مولته البي بي سي ورفضت بثه. نحن لم نقبل الصمت والرقابة، ونتوجه الشكر لقناة شانل 4 لعرضها هذا الفيلم. وأشارت في حديثها إلى ارتقاء أكثر من 1700 طبيب وعامل في القطاع الصحي كشهداء في غزة، بينما تم اعتقال أكثر من 400 آخرين، مهدية هذه الجائزة إلى الكوادر الطبية الفلسطينية المحتجزة في سجون الاحتلال. من جانبه، انتقل بندي بيير مسؤول شركة الإنتاج بيزمنت فيلمز هيئة البي بي سي متسائلا بلهجة استنكار: بما أنكم لم تعرضوا فيلمنا، فهل ستخرجوننا أيضا من بث حفل البافتا الليلة؟ ومن الجدير بالذكر أن البي بي

سي عرضت حفل الجوائز عبر قناة بي بي سي ون بتأخير دام نحو ساعتين. ضجت ملاعب تركيا ليلة أمس الأول بفرحة تاريخية، حيث توج نادي غلطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة 26 في تاريخه وللمرة الرابعة على التوالي، محققا إنجازا قياسيا غير مسبوق. وفي سياق هذا الانتصار أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بكل من رئيس النادي دورسون أوزبك والمدير الفني أوكان بروك، حيث قدم لهم التهاني الحارة بهذا الإنجاز العظيم، متمنيا للنادي دوام التوفيق في تمثيل تركيا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. جاء هذا الحسم بعد مباراة درامية مثيرة أمام أنطاليا سبور، انتهت بفوز غلطة سراي بأربعة أهداف مقابل هدفين بفضل ثنائية النجم فيكتور أوسيمان وهدفي ماريو ليمينا وكان أيهان. وبهذا الفوز وسع غلطة سراي الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه فنربحتش ليضمن اللقب قبل جولة واحدة من نهاية الموسم. وبهذا التتويج يكرر غلطة سراي رقمه القياسي التاريخي بالفوز باللقب لأربعة مواسم متتالية، مؤكدا سيطرته المطلقة على عرش الكرة التركية تحت قيادة المدرب الشاب أوكان بروك. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا، دمتم بألف خير.

معماريو السماء، الكون المحسوب في أناضول السلاجقة. بدأت نظرة الأناضول إلى السماء تتميز بشكل واضح في العصر السلجوقي عن التفسيرات القائمة عن الكهانة في العصور القديمة. فبينما كانت الظواهر السماوية في التقاليد الحيثية وبلاد ما بين النهرين تعتبر في الغالب إشارات للإرادة الإلهية، أصبح الفضاء في الأناضول القرن الثالث عشر يفهم كمنظومة رياضية تتكون من أجرام تتحرك بانتظام. هذا التحول ليس مجرد تقدم علمي فحسب، بل هو تغيير في التوجه الذهني، فالسماء لم تعد علامة تفسر بل نظاما يحسب. في العالم السلجوقي تم تناول علم الفلك ضمن تقليد علم الهيئة أو الفلك النظري. هذا الانضباط هو استمرار في الأناضول لإرث تم تطويره وإثراءه في العالم الإسلامي، وتعود جذوره إلى الكوزمولوجية الرياضية التي وضعها عالم الفلك القديم بطليموس. تستخدم النماذج الهندسية لشرح حركة الأفلاك السماوية، وتعبر حركات الكواكب من خلال مدارات دائرية ومخططات حركة مركبة. فالكون لا ينظر إليه كفراغ عشوائي، بل كنظام متسق في حد ذاته. يعكس هذا النهج الثقة في قدرة العقل البشري على استيعاب البنية الكونية. أحد الجوانب الهامة لهذا الفهم هو انفصاله الواعي عن التفسيرات التنجيمية، ورغم استمرار تقاليد قراءة الطالع بالنجوم في أوساط القصور، إلا أن المعرفة الفلكية المطورة في بيئة المدارس كانت تهتم أكثر بالحساب والهندسة والدقة الرصدية. ركز علم الهيئة على تحديد مواقع الأجرام السماوية وتنظيم التقاويم وبناء النماذج الرياضية، وهكذا وضعت معرفة السماء في إطار معرفة الطبيعة القابلة للقياس بدلا من تفسيرات القدر. ولم ينبع هذا التوجه العلمي من الفضول النظري فحسب، بل أن احتياجات النظام الاجتماعي جعلت من معرفة السماء ضرورة عملية. فتنظيم الوقت وموائمة الدورات القمرية والشمسية مع التقويم وتحديد الاتجاهات، كلها أمور اعتمدت بشكل مباشر على الحسابات الفلكية. هذه المتطلبات أخرجت علم الفلك من كونه انشغالاً فكرياً مجرداً ليصبح إحدى الأدوات التقنية للنظام العام، وبذلك أصبحت معرفة السماء عنصراً غير مرئي ولكنه منظم للحياة اليومية. في الكوزمولوجيا السلجوقية يتصور الكون كبنية منتظمة تتكون من طبقات كروية متداخلة. الأرض هي المركز، وتتحرك الأقمار والكواكب والنجوم الثابتة على كرات مختلفة. هذا النموذج هو استمرار للتقليد البطليموسي الذي تطور في العالم الإسلامي لقرون. وبينما كانت الحركة الدائرية للأجرام السماوية تمثل فكرة الكمال والنظام، اعتبر التغير وعدم الانتظام على الأرض في مستوى أدنى مقارنة بالسماء. وهكذا لم تقدم الكوزمولوجيا تفسيرا فيزيائيا فحسب، بل قدمت أيضا تصورا تراتبيا للكون. أثرت فكرة النظام هذه أيضا على المجالات الجمالية والفكرية، فلم تكن التماثلية والمركزية والأشكال الدائرية مجرد خيارات معمارية، بل أدركت كترجمات ثقافية لفكرة النظام الكوني. إن الإعجاب بالبنية الرياضية للكون وجد صداه كبحث عن القياس والنسبة في المساحات التي صنعها الإنسان، ومع ذلك لم ينتج هذا التأثير مباشرة عمارة فلكية.

0: الفيزيائية، بل ظهر كاستجابة للمناخ الذهني للعصر في اللغة المعمارية. لم تكن الأناضول في هذه الفترة مركزا لإنتاج المعرفة الفلكية بقدر ما كانت جغرافيا للنقل والاستمرارية، ورغم أنها لم تكن امتدادا مباشرا لتقليد المراصد في إيران وآسيا الوسطى، إلا أن البيئات التعليمية في المدن السلجوقية كانت مؤسسات أحيت نصوص هذا الميراث العلمي. كانت أعمال علماء مثل نصير الدين الطوسي معروفة وتدرس في الأوساط المتعلمة. هذا الوضع حول الأناضول من كونها خطاً حدودياً للمعرفة العلمية إلى مجال تعليمي مستقر. بدأت هذه البيئة الذهنية والعلمية تجد انعكاسات رمزية في المعمار خلال فترة قصيرة. ففي بعض المنشآت السلجوقية مهدت عناصر مثل الفتحات المركزية والقباب الواسعة والاستخدام المنضبط للضوء داخل المكان الطريق لتفسيرات ستربط لاحقاً بالسماء. وحتى لو لم تكن أغراض بناء هذه المنشآت الرصد الفلكي المباشر، فإن فكرة النظام الكوني في ذلك العصر أضفت معنى على مثل هذه الخيارات المعمارية. وهكذا لم تعد السماء مجرد مجال يرصد في العالم الخارجي، بل أصبحت جزءاً من المكان من خلال الاستحضارات الفكرية. فالمدرسة التي بنيت في قرشهر ارتبطت في الروايات الشعبية اللاحقة بملاحظات السماء، ومنشأة أخرى ارتفعت في سيفاس عرفت بمفهوم السماء جوك بسبب لونها وزخارفها. ورغم أن هذه التفسيرات تعكس الذاكرة الثقافية أكثر من الوظائف التاريخية، إلا أنها تظهر تحولاً ذهنياً هاماً، فإنسان السلاجقة لم يعد يضع السماء خارج الحياة اليومية، بل في قلب عالمه الفكري. كان الاهتمام بالسماء في هذه الفترة مرتبطاً بالرغبة في فهم النظام أكثر من كونه إعجاباً صوفياً، فحركة الأجرام السماوية ليست سراً لا يمكن حله، بل هي ظاهرة طبيعية يمكن شرحها بالنماذج الرياضية. يفكر في الكون وكأنه آلية تعمل بانتظام، وفهم هذا النظام يتطلب معرفة القياس والنسبة والحساب. هذا النهج غير أيضاً موقع الإنسان في الكون، فلم يعد الإنسان كائناً منفعلاً أمام السماء، بل أصبح ذاتاً تحاول فهمها وقياسها وحسابها. ختاماً، كان العصر السلجوقي مسرحاً لتحول فكري نقل السماء من مجال الكهانة إلى مجال الحساب. هذا التحول بينما يربط العلم بالاحتياجات الاجتماعية أعاد تشكيل تصور الكون حول مفاهيم النظام والقياس. ورغم أنه لم يجد بعد انعكاسه الكامل في المعمارية، إلا أن هذه العقلية ستنعكس قريباً بشكل أكثر وضوحاً في المنشآت الحجرية والمؤسسات التعليمية. لقد نضجت المعرفة بالسماء في الفكر، والآن تستعد لاكتساب تعبيرات مؤسسية ومعمارية على الأرض. ستكون الخطوة التالية هي تتبع كيف أصبح هذا الفكر مرئياً في المنشآت الحجرية في الأناضول.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مرحبا بكم. نواصل اليوم رحلتنا في التراث العثماني في سراييفو، والتي بدأناها الأسبوع الماضي برحلة أعمق في النسيج التاريخي للمدينة. ذكرنا في الحلقة السابقة أن مصطلح البوسطة العثمانية يشير إلى الفترة ما بين 1463 و 1878 ميلادي، عندما كانت البوسطة والهرسك تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. لم تكن البوسطة العثمانية نموذجا للحكم فحسب، بل كانت أيضا مجالا لتطبيق فهم عميق الجذور للحضارة التي جمعت بين مبادئ المساواة في التعليم والولاء في الجيش والتعاون في الحياة الاجتماعية والجمالية في العمران، ولا يزال هذا التراث حيا في هوية البوسنة حتى اليوم. إذا سرت في شوارع المدينة واستمعت إلى الأذان على جدار مدرسة دينية أو على جسر أو من أحد المساجد، يمكنك أن تشعر بروح البوسنة العثمانية حتى اليوم. في ظل هذا التعايش التاريخي الذي دام أكثر من 4 قرون، أصبحت سراييفو واحدة من أهم المدن التي احتضنت التراث الثقافي للإمبراطورية العثمانية في البلقان. دعونا نتتبع هذا التراث معا من خلال تتبع المعالم المعمارية الرئيسية في المدينة. مسجد عيسى بك 1462، يعرف أيضا باسم مسجد السلطان محمد الفاتح كاريفا هنكار، يعتبر أول مسجد في سراييفو، وقد بني عند تأسيس المدينة. وضعت أساسات هيكل مدينة سراييفو الحالية في عام 1462 على يد عيسى بك إسحاقوفيتش، أي إسحاق أولو. في هذا التاريخ بنى عيسى بك قصرا وسكنا على ضفاف نهر ميلياكا، وأنشأ قلبا حضريا يضم مسجدا وحماما وجسرا، وبمرور الوقت بدأت الأسواق والمنازل والمباني الاجتماعية الأخرى تتشكل حول هذه المباني. كان عيسى بك إسحاق أولو حاكما لسنجق البوسنة في القرن 15 في عهد السلطان العثماني مراد الثاني، ولعب دورا رئيسيا في تعمير المنطقة. وقد كانت الخطوات التي اتخذها عيسى بك وهو أول مهندس معماري وأحد المؤسسين الروحيين للبوسنة العثمانية رائدة في نشر الثقافة العمرانية العثمانية، ليس فقط في سراييفو بل في جميع أنحاء البوسنة. أصبح النظام الذي أسسه عيسى بك واجهة الحضارة في البلقان، وتحول إلى تراث تاريخي بمبانيه ونظام تأسيسه الذي لا يزال قائما حتى اليوم. لا يزال هذا المسجد الذي أسسه عيسى بك قائما في سراييفو اليوم، وعلى الأسس التي وضعها عيسى بك قام حكام مثل غازي خسرو بك في القرن 16 بتوسيع هذه المدينة، وجعل سراييفو واحدة من أهم المدن العثمانية في البلقان. مسجد غازي خسرو بك 1531، يعد هذا المسجد أروع مثال على عمارة المساجد العثمانية الكلاسيكية في البلقان، ولا يزال قائما في قلب سراييفو حتى يومنا هذا. كان والد غازي خسرو بك هو فرهاد بك ووالدته السلطانة سلجوق ابنة بايزيد الثاني، وبعد أن تلقى تعليما جيدا في القصر العثماني ترقى سريعا في الخدمة العسكرية والإدارية، وفي عام 1521 عين حاكما لسراييفو وظل في هذا المنصب حتى وفاته. عندما توفي غازي خسرو بك في عام 1541 دفن في فناء المسجد الذي بناه بناء على وصيته. يعد الضريح الذي يعلو قبره أحد الأكثر الأماكن زيارة في سراييفو بهندسته المعمارية البسيطة والمثيرة للإعجاب. مسجد فرهادية 1562، بناه فرهاد بك حاكم البوسنة، يجذب الانتباه بهندسته المعمارية البسيطة والأنيقة، تعرض لأضرار بالغة أثناء الحرب وتم ترميمه بعد ذلك. مسجد علي باشا 1561، وهو مسجد ذو قبة واحدة وملامح عثمانية كلاسيكية، يشتهر بأعماله وزخارفه المرسومة يدويا. مسجد البازار الرئيسي هافادجي دوراك 1528، وهو أحد أقدم المساجد في سراييفو ويقع في وسط البازار. أما بالنسبة للعمارة المدنية فأن حمام غازي خسرو بك هو حمام مزدوج بني في القرن 16 ويعكس عمارة الحمامات العثمانية التقليدية. يعد حمام غازي خسرو بك مثالا مهما على تقاليد البازار العثماني، حيث بني كسوق مسقوف واستخدم كمركز تجاري. وإلى جانب ذلك هناك خان موريتشا 1551، وهو خان بني في سراييفو في عهد الإمبراطورية العثمانية.
كان هذا المبنى التاريخي ملكاً لمؤسسة غازي خسرو بك، وقد نجا بفضل دعمها المالي. خان موريتشا هو النزل الوحيد الباقي في سراييفو، ويقع في المركز التاريخي للمدينة ستاريغراد في شارع ساراتشي في قلب البازار. هذا وتوجد اليوم مطاعم ومقاهي. بنيت بورصة بيزستان في عام 1551 على يد الصدر الأعظم العثماني رستم باشا أبوكوفيتش، ويقع في قلب سراييفو البازار الرئيسي. استوحي اسم هذا البناء الرائع من مدينة بورصة التركية، والتي كانت مركز تجارة الحرير العثمانية، وحظي بمكانة مرموقة في التاريخ كمركز تجاري مهم، حيث كانت تجلب وتباع الأقمشة الثمينة هناك. اليوم رفع هذا البناء التاريخي إلى مرتبة نصب تذكاري وطني من قبل لجنة حماية الآثار الوطنية في البوسنة والهرسك، وهو يضم إحدى المجموعات القيمة في متحف سراييفو. أعزائي، سنأخذ قسطا من الراحة الآن ونترككم لنكمل رحلتنا سويا في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين،

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.